عجبي ولا كل من قال موال ولا غنى الناس تقول له عجبي ولا كل من قال موال يا ناس قال الناس تقول له عجبي انا بقول لا عجبي

ولا كل من قال موال يا ناس، قال الناس كله عجبي انا بقول لا عجبي. عجبي على فرعين كانوا اصلهم واحد واحد.

واحد غرس في الطين عيني واللي طلع واحد يا مؤمنين بالله ما توحدوا الواحد يا مؤمنين بالله ما توحدوا الواحد ده موزع الرزق ما بينساش ولا واحد واللي رفع علمنا في أرض سيناء.